0: يعني دوكا دو زوار.
1: إريكا بادو The Alchemist
2: Before the World Blows.